0: ባሚሁን ኡፈደባ ቲያባሚሁንን ኢቡማይ ፈኑማይ ሂተ ለቪ ረስከላንጌ ቲያባሚሁን ሽኩር ኩረኒ ወረብስ ማዱነ
1: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
0: كليغ فان ودال واش اكلانغي تيباميهم بمغا افد ورس كلانغي ادي قيام الدوهم تيباميهم اكرواهم شي اكلانغي حضرتشي

0: Hamakashwarum, Timan Raskalange Euring Imtihan Kurevime, Timan Raskalange Bagichag Ahulwering, Imtihan Kurevi Fadaine, Euring Hindunu Hinduna Meva Binane Kamanghua Kurihinde.
1: ولا يستثنون
0: ادي ايورين استثناء نكرته ابهي ان شاء الله نبنته

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أم إتبار كربي باوريا
1: ديهرا جيجي أدو
0: إنها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف أرديها نوي ميجا هرتز FM باند

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميد گے مندر نماز وگتو گے بانگیا بانگی دوا مالیا مالے کیر گڑ تک میت گے مندر نماز وگتو وی بار گڑی 16 منٹ ک دیم گینس تنی کیرت قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان

0: طيب بني هدا دبودو من هنگاوري ميهاي
1: مناع للخير معتد أثيم
0: هيوكانتا منا كرون جنا حد فهن على فاوا فاف كرون جنا ميهاي
1: عتل بعد ذلك زنيم
0: هين هارو ميهاي إهوريها كامكا فهوغا بفا نكشور دريك
1: أن كان ذا مال وبنين
0: إيناي مداوري أدي درين تبي ميهكا ويتيه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیسوی مید کے اسر نماد وگت کے بنگیا بنگے دعا مالیا مالے کیر گڑ تک مید کے اسر نماد وگت وی تھنگڑی 32 منٹ کا دیمی گنس تنی کیڑے تو قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تمت ایسے میرے گے مغرب نماز گت کے پنگ گیا پنگ دعا مالا مال کاری گورت کا میرے گے مغرب نماز گت ہوئی ہگڑی 22 منٹ کا تنگنستنی کیریت قربان کیوں

0: الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تباميهم كرميهك ايناغ أخايا وعد كرهند ايناغ نيتك أتي وعد فدن كما وفا نمبس دماغ سببك هره وعد فدين غتن نوي نما ايناغ مجد كشنت
1: می دیو ہراچ گڑو ہائی گڑی تیری سامنے ٹ کمنگ نستنی میرے گا شان ما دو گت کے بانگیا بانگی دعا
2: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تمتسوي ميريك شان ما دوتك بانجيا بانجيتوا مالا مان كارينغا ورتك ميريك شان ما دوتوي هايكد تيريس حمنتك تنگنستيني كيرت قروان كيمو
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزی میرے فتیس نماز وگتو گے بانگیا بانگی دعا مالیا مالک ایر گڑا تک میرے فتیس نماز وگتو وی ہاتر گڑی ساڑی سہ منٹ کا تیمی گنس دنی کیرت قرآن کیا ہوں.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ